نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. جديد على انرجي مريهان حسين دكتور جراحه.

أسئلة تملك عن إمتى وليه ومنين، كان ممكن نعمل إيه، كان ممكن نوصل فين. احترنا كتير وسألنا كتير، وأنا وإنتي وصلنا

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: النهارده الويكند. اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
5: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم، فترة وهتعدي.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. أنرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

Non-stop music on energy. جديد نسمة محجوب على energy ريحاله.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريفريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة ومعندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسلك طول الطريق.

Hardal Weekend. Non-stop music on energy. جديد على energy عطار أم العيال.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: Top charts طول اليوم

الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنه قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: جديد حودة على انرجي. عيني على الحبيب.
1: أغاني طول اليوم 24 ساعة
2: على انرجي.

دراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a station.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
2: أجدد الأغاني على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وبقى.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أيوة سبا

0: اقلبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: جديد على أنرجي، مريهان حسين، دكتور جراحة.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: أغاني حصرية وبس على انرجي

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. أنرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة ومعندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسلك طول الطريق.

جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى يوسف، ولمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية الريلز والستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. هنبدأ بأول أغنية كانت فايرل الأسبوع ده، وهي Choosing Texas للمغنية الأمريكية إلا لانجلي. الأغنية نزلت في أكتوبر 2025 كسنجل تمهيد لنزول ألبومها الثاني Dandelion. الأغنية كتبتها إلا لانجلي بالتعاون مع نجمة الكونتري ميراندا لامبرت ولوك ديك وجوي باث تايلر. ورغم أن الأغنية نزلت من السنة اللي فاتت، إلا أنها رجعت ترند من إبريل اللي فات ولسه لحد دلوقتي مكملة. أما عن نسب الاستماع، فالأغنية دي كمان عاملة أرقام تاريخية، ووصلت لـ20 أسبوع في المركز الأول على البيلبورد هوت 100، وبقت على بعد أسبوعين بس من رقم مارايا كاري اللي قعدت 22 أسبوع في الصدارة بأغنية All I Want For Christmas Is You. يلا نروح نسمعها ونرجع نشوف باقي الأغاني اللي كانت فايرل معانا الأسبوع ده.

نيت مكمل معانا في لعبتك فايرل باغنيتين منهم انت حبيبي اللي معانا من 3 اسابيع. اغنيه انت حبيبي واخده من اجواء البوب الشرقي بتاع التسعينات والالفينات وده جزء من الفايب العام لالبوم صديق البرنامج. يلا نروح نسمعها ونرجع نشوف ايه الاغنيه الثانيه اللي هتكون معانا التوليت في الحلقه دي.

تاني أغنية هنسمعها لـ Too Late في لعبتك فايرل هي ولا عاش ولا كان، اللي برضو كانت من الأغاني الترند جدا في ألبوم صديق البرنامج، واللي مكملة معانا من حوالي 3 أسابيع. برضو أغنية ولا عاش ولا كان طلعت من المركز 19 للمركز العاشر على البيلبورد أرابيا هوت 100، وكمان حققت أكتر من 3 مليون بلاي على أنغامي، وده بيخليها واحدة من أنجح أغاني الألبوم لحد دلوقتي.

دولي بارتن بتشارك معنا الأسبوع ده برضو، بس بأغنية تانية غير اللي سمعناها الحلقة اللي فاتت، وهي واحدة من أشهر أغانيها. الأغنية اللي بتكلم عنها هي 9 to 5. الأغنية نزلت في نوفمبر 1980 ضمن ألبوم 9 to 5 and Odd Jobs، وكانت الأغنية الرئيسية لفيلم الكوميدي المعروف 9 to 5، واللي وثق أول ظهور سينمائي لدولي بارتن. كان معها في الفيلم ده جين فوندا وليلي توملين. الأغنية حققت وقتها نجاح ضخم جدا، وتصدرت البيلبورد هوت 100 وكمان قائمة الكونتري، وحصلت دولي بسببها على جائزتين جرامي، بالإضافة لترشحها لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. ومن أكتر الحاجات المميزة في الأغنية الإيقاع اللي بنسمعه في البداية، لأن دولي استخدمت ضوافرها والأكريليك عشان تعمل صوت شبه طقطقة الآلة الكاتبة، وده كان جزء من فكرة الأغنية اللي بتتكلم بشكل كوميدي عن روتين الشغل وضغط الحياة واستغلال الموظفين. الأغنية رجعت تاني مع الجيل الجديد، خصوصا على ريلز وتيك توك. فيلا نسمع 9 to 5 لدولي بارتن، ونشوف ازاي اغنية اتكتبت من اكتر من 45 سنة لسه قادرة تتكلم عن حياتنا لحد النهاردة.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم. انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: من الأغاني اللي لسه مكملة معانا في لعبتك فايرل الأسبوع ده هي أغنية آيفون كوبي بير مينيمم للثنائي ميا بويكا وسابي. الأرقام بتأكد نجاح الأغنية دي، ولأنها عدت إلى 10 مليون استماع على سبوتيفاي من بداية 2026، والنسخة السلو دخلت كمان قائمة التوب 50 على شازام ووصلت للمركز 16 وقضت أكتر من 40 يوم في القائمة. الجديد بقى إن نجاح الأغنية جاب كلام عن العلاقة بين المغنيتين، لأن في يونيو سابي اتكلمت عن التعاون مع ميا بويكا وقالت إنها مش هتكرر التجربة تاني حتى لو مقابل مبلغ كبير، وده بسبب خلافات حصلت بينهم وقت تحضير الأغنية. فيا ترى هنسمع الدو ده تاني ولا لأ؟ أكيد هنعرف مع الوقت، بس تعالوا دلوقتي نسمع آيفون كوبي بير مينيمم ونكمل معاكم.

واضح كده ان 2026 سنه وشها حلو جدا على زياد زازا، لانه تقريبا كل اسبوع بيطلع لنا باغنيه جديده وبتبقى فايرل، والاسبوع ده موجود معانا بس المره دي باغنيه حياتي حياتي مع سولجر. الاغنيه لسه جديده جدا، نزلت بدايه الشهر ده كسربرايز دروب هي اغنيه فليرتي، ومن اول ما نزلوا وهم ترند على منصات المزيكا واليوتيوب، بس شكل كده حياتي حياتي مسموعه اكتر لانها رايحه اكتر ناحيه الراب بوب بجيتار كلاسيك وايقاعات صيفي خفيفه، ومن الواضح انه ده شكل البوب في المرحله دي. وعشان تبقوا عارفين، دي مش اول مره زياد زازا وسولجا يجتمعوا في دوو مع بعض، لانهم غنوا مع بعض قبل كده في اغنيه سوتس اللي نزلت في 2024. يلا نسمع حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا.

من الأغاني اللي دخلت لعبتك فايرل الأسبوع ده تراك إلا سو ألوز اللي جمع بين صانع الموسيقى هيت وكورابت. التراك نزل في يونيو 2026 وهو من نوع البرازيليان فانك، لكن اللي خلاه يتحول من مجرد تراك جديد لترند عالمي هي الرقصة اللي عملها عليه صانع المحتوى البرازيلي آرثر ليما، وحققت انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا. يعني هي من يونيو وهي مكسرة الدنيا لحد دلوقتي. كمان الرقصة اتحولت لترند الناس بتعمله على أي أغنية، حتى أغنية الألوان لعمرو دياب. يلا نروح نسمع إلا سو ألوز لهيت وكوربت ونرجع تاني.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: من الأغاني اللي فايرل بقالها فترة هي أغنية بيور للمغنية سيانا سبيرو. الأغنية نزلت في يوليو 2026 ضمن أول ألبوم لسيانا بعنوان فيزيتر، وبقت ترند من أول لحظة بصوتها القوي اللي خلى ناس كتير تقارنها بأصوات زي أدال وإيمي واينهاوس. اللذيذ بقى في الأغنية دي إنها انتشرت على تيك توك، بس المستخدمين بدأوا ياخدوا الكوبلي الدرامي منها ويستخدموه كميم على مواقف حياتهم عادية جدا، زي مثلا أنا لما صحيت بدري، أو أنا لما شربت مية، أو أنا لما رتبت سريري. يعني حاجات عادية الواحد بيعملها كل يوم، بس بقى إيه مع المزيكا الدرامية بيحسسك إن هو عمل بطولة. الترند ده ساعد أغنية بيور إنها تحقق أرقام كبيرة جدا، وصلت لأكتر من 50 مليون استماع على سبوتيفاي، وده غير فيديوهات التيك توك ومنصات السوشيال ميديا وطبعا أرقامها على الشارتس. يلا نروح نسمع بيور لسيانا سبيرو ونرجع نشوف إيه الأغاني اللي فاضلة معانا في لعبتك فايرل الأسبوع ده.

من الأغاني اللي رجع تاني للضوء هي هايدوي للمغنية الكندية كايزا. الأغنية دي كانت واحدة من أشهر الأغاني في 2014 ورجعت تلفت نظر الجيل الجديد اللي بقى مهتم بفيديوهات الدانس تشالنجز، وده بسبب الكليب والرقصة المميزة اللي ارتبطوا بالأغنية، ولسه الجمهور بيفتكرها لحد النهاردة لدرجة إن الكليب دلوقتي قرب من 550 مليون مشاهدة على يوتيوب، ولسه بيعمل مشاهدات بعد أكتر من 12 سنة على نزول. هنسمع هايدوي الكايزا ونفتكر واحدة من الأغاني اللي أثبتت إن مش شرط الأغنية تبقى جديدة عشان تطلع ترند.

الاغنيه اللي هنختم بيها لعبتك فايرل النهارده هي لوزر لتيمن بالا. الاغنيه دي نزلت في سبتمبر 2025 كسنجل تاني من الالبوم الخامس داد بيت، ومع نزولها عملت ضجة كبيرة بسبب الكليب اللي قام ببطولته الممثل والمغني جو كيري، نجم سترينجر ثينجز واللي بنعرفه موسيقيا باسم جو. لكن الاغنية رجعت ترند تاني ليه؟ رجعت ترند تاني بعد استخدامها في فيلم سبايدر مان براند نيو داي، وده خلى ناس كتير تكتشفها من جديد، والاغنية رجعت للشارتس وطلعت للمركز التاني على اكتر من قائمة منها بيلبورد للروك وللالترناتيف. وبكده نكون لفينا لفة سريعة بين الاغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على منصات الموسيقى في العالم الاسبوع ده. كنت بتسمعوا لعبتك فايرل، انا منى يوسف وهكون معاكم كل جمعة من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعديه لعبتك عربي مع سارة المنذر ولعبتك انجليش مع باسم كميل. باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وأنا سارة المنذر بكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. فخلينا على طول نبدأ بالمركز العاشر اللي بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده لنانسي عجرم بعنوان إشهدي يديني. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريباً وقدرت في أول يومين بس تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً على اليوتيوب، وصلت لأكتر من 3.5 مليون مشاهدة. أغنية إشهدي يديني من كلمات وألحان كريم عبدو، توزيع باسم رزق، وتم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.
2: المركز العاشر.

من المركز الخامس للمركز التاسع بتنزل أغنية دي روحي لأنغام 4 مراكز من الأسبوع اللي فات، بس لسه مكملة معانا الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من شهر تقريباً من ضمن الميني ألبوم دي روحي، وقدرت تحقق 1,300,000 مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر أمير محروس.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن، وهي أغنية محمد عدوية الجديدة جوه عيني. الأغنية نزلت من ضمن الميني ألبوم الجديد جوه عيني اللي نزله عدوية الشهر اللي فات، واللي بيضم 5 أغاني، واللي قدر يحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي. أغنية جوه عيني من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر ماهر صلاح. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبة عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السابع، وهي أغنية أحمد جمال الجديدة على بالي خطر. الأغنية نزلت من حوالي أسبوعين تقريباً، وهي السنجل الجديدة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. المركز السابع.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية يا حبيبنا لحكيم وحودة بندق. النجم حكيم بيتعاون مع المطرب حودة بندق في ديو جديد بعنوان يا حبيبنا بمشاركة الملحن والموزع أحمد طارق يحيى. التجربة دي طبعا مختلفة شوية لأنها بتجمع بين فنانين من أجيال ومدارس موسيقية مختلفة، واشتغلوا سوا على الأغنية من أول الفكرة والكتابة والتلحين لحد التوزيع وتصوير الكليب. الأغنية من ضمن أول حلقة من الموسم السابع لراد بول مزيكا صالونات، واللي عنوانها وحشتنا يا أستاذ حكيم. وشفنا فيها طبعا حكيم وحودة بندق وأحمد طارق يحيى وهم شغالين سوا جوه الاستوديو وبيعملوا الأغنية خطوة بخطوة من الصفر. الأغنية قدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وقدرت توصل لأربعة مليون مشاهدة من وقت نزولها، وهي من كلمات حازم أكس، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر خالد رؤوف. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
2: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل اغنية وحدي لكايروكي واللي بتنزل ثلاث مراكز من الاسبوع اللي فات. الاغنية من ضمن ألبوم سوبر نوفا اللي نزل من شهر تقريبا وكسر الدنيا رغم نزوله في موسم الصيف وسط زحمة مرعبة من الاغاني والألبومز اللي نزلت الصيف اللي فات. الألبوم بيضم 10 اغاني واغنية وحدي قدرت تحقق قرب 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب وكمان تبقى من ضمن الاغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الخامس.
1: المركز الخامس

0: المركز الرابع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي، وهي أغنية حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا. زياد وسولجا راجعين بيتعاونوا من جديد بأغنية حياتي حياتي، واللي بتقدم لون مختلف شوية عن تعاونهم اللي فات في أغنية سوتس اللي نزلوها في 2024. الأغنية فيها فيوجن كده بين الراب والبوب ولمسة فلامينكو مع جيتار كلاسيك وإيقاعات هادية، وسولجا بيقدم الجزء السريع اللي في الأغنية وبعده زياد بيخش بالكورس اللحني. الأغنية نزلت من أسبوع بالضبط، وهي من كلمات وإلحان زياد زوزا وسولجا، توزيع وميكس وماستر إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج خالد مختار.
1: المركز الرابع.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
6: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
7: تامر حسني بيرجع تاني لعبتك عربي الأسبوع ده بأغنية بنت مين من ألبومه الجديد مش هتتكرر، وبيحتل المركز الثالث. الألبوم نزل من شهر وقدرت أغنية بنت مين تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جدا، وصلت ل 18 مليون مشاهدة من وقت نزولها، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. ألبوم مش هتتكرر بيضم 14 أغنية بألوان مختلفة، أما أغنية بنت مين فهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي.
6: المركز الثالث.

0: لولا البنات للهضبة، عمرو دياب بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات، وبتحتل المركز الثاني الأسبوع ده بعد ما كانت في المركز الأول. الأغنية من ضمن ألبومه الجديد حبيتك اللي نزل من شهر تقريبا وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جدا، وأغاني كلها تبقى تريندينج على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى كل منصات الأغاني. أما أغنية لولا البنات فقدرت تحقق 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، ولحد دلوقتي كمان تبقى تريندينج في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك. الأغنية من كلمة مصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله هي أغنية Too Late لعاش ولكن من ألبومه الجديد صديق البرنامج. الألبوم نزل من شهر على كل الميوزك بلاتفورمز وقدر يحقق نجاح كبير جدا من وقت نزوله، وأغنية ولا عاش ولا كان تحديدا قدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك لحد دلوقتي. الأغنية من كلمات Too Late ومصطفى ناصر، ألحان Too Late وتوزيع معتز مادي. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكو دلوقتي حالا. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكو على مدار الساعة دي عشان نعرف مع بعض إيه هم أكتر 30 أغنية إنجليش أنتوا طلبتوهم وسمعتوهم على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج انرجي 92.1. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الـ30 النهاردة. والنهاردة المركز الـ30 كان من نصيب أغنية Animal لكاتس آي. الأغنية دي كانت موجودة في المركز الـ21 الأسبوع اللي فات، لكن نزلت للمركز الـ30 الأسبوع ده. بس يا ترى كاتس آي هيكون ليهم أغنية تاني معنا النهاردة في الكاونت داون ولا لأ؟ هنعرف مع بعض. نروح على المركز الـ29 ونعرف اللي هو من نصيب أغنية يورو سامر لزارا لارسن وشاكيرا. أما المركز الـ28 فهو من نصيب أغنية Sad Girls لبيبي ريكسا وديفيد جاتا. في المركز الـ27 بتيجي أغنية جديدة ونيو انتري، والنهاردة معانا نيو انتريز كتيرة جدا. الأغنية اسمها ميتامورفيا، والأغنية دي لريبيكا بلاك عشان نزلت الألبوم الجديد بتاعها يوم الجمعة اللي فاتت، وطلبتوا الأغنية دي على مدار الأسبوع اللي فات كتير، فعشان كده دخلت معانا سباق الأغاني على طول في المركز الـ27. أما المركز الـ26 فبتيجي توفلو وستغوماي بأغنية ديفلور اللي بتخش معانا برضو الشارتس في المركز الـ26. تعالوا نسمع شوية بالأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل الكاونت داون بتاعنا النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش.
2: 27

0: Matt up.
1: الكاونت داون لسه مستمر في لعبتك للأغاني الإنجليش لحد الساعة 9 على Energy 92.1. وتعالوا على طول نروح على المركز الـ 25. المركز الـ 25 من نصيب أغنية I Just Might لبرونو مارس. أما المركز الـ 24 فبتيجي معانا ثالث نيو انتري في حلقة النهاردة، وهي أغنية Out of Sight لفريق جديد اسمه Miss You. فريق Miss You هو مكون من 4 بنات، والأغنية دي أول أغنية ينزلوها وأول سينجل تنزل، لكن عاملة شوية ضجة وناس كتيرة بتستخدم الساوند بتاعها كمان على تيك توك وبيعملوا عليه رقصات مختلفة. فميس يو أغنية Out of Sight في المركز الـ 24. المركز الـ 23 بتحتله تايلور سويفت بأغنية I Knew It I Knew You. أما المركز الـ 22 فمن نصيب أغنية كانت في المركز التاسع الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Faded Eyes لزرب وكاليب. والمركز الـ 21 برا الـ Top 20 Songs على طول بتيجي أغنية Magnetic لذي بوسا. نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نبدأ التوب 20 songs.
2: All of my exes want me back when I'm out of sight. All of my exes want me 24.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل ام، الدراسه قربت فنصيحه كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمه بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فتره وتعدي.
2: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك للاغاني الانجليش، ويلا بينا نبدا التوب 20 سونجز في حلقه النهارده. في المركز العشرين بتيجي اوليفيا دين باغنيه So Easy to Fall in Love. اما المركز ال19 فمن نصيب اغنيه كانت في المركز ال12 الاسبوع اللي فات، وهي اغنيه Love Sensation الريميكس لمادونا مع كايلي مينوغ. والمركز ال18 من نصيب اغنيه جديده ونيو انتري في حلقه النهارده، الاغنيه اسمها كليك لمغنيه من كوريا اسمها جيسو. الاغنيه دي حلوه قوي ومسمعه قوي برضو اليومين دول، وناس كتيره جدا بتستخدم الساوند بتاعها على تيك توك، ده غير كمان الستريمز على الاغنيه دي عاليه قوي قوي. فتعالوا نسمعها مع بعض اكيد في حلقه النهارده، جيسو اغنيه كليك في المركز ال18. المركز ال17 بقى من نصيب اغنيه موف انتو ذا سان لهيوجل وايميل انجل الترنيت. الأغنية دي برضو تريندينج جدا، وبرضو الساوند بتاعها very viral وvery trending على تيك توك. أما المركز الستاشر وبرا نص الشارتس بالضبط، بتيجي أغنية ميتشيكو للدي جي جوجا featuring جيسون ديرولو وكمان ميلودي. الأغنية دي بقالها تقريبا أربع أسابيع معنا في الشارتس ولسه موجودة وبقوة. تعالوا نسمع شوية بالأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع بقى نبدأ النص الأول من شارتس النهاردة، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول.
4: Team.

وهنبدأ النص التاني من شارتس النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش، يعني هنبدأ من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة تسعة بشوية. المركز الخمستاشر النهاردة من نصيب أغنية كانت في المركز السابع الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Ravers لألي جولدينج اللي نزلت الألبوم الجديد بتاعها يوم الجمعة اللي فات. أما المركز الأربعتاشر فمن نصيب أغنية Drop Dead لأوليفيا رودريجو، والمركز التلاتاشر من نصيب أغنية Turn the Lights Off والأغنية دي لجوست جاك ستايل جون. أما المركز الاتناشر فبتحتل أغنية كانت في المركز التالت ونزلت نزلة جامدة جدا، هي أغنية Petal لأريانا جراندي من ألبومها الجديد بنفس عنوان اسم الأغنية وهو برضو Petal. معرفش ليه حاسس ان ألبوم Petal لأريانا جراندي منجحش النجاح الكبير اللي كل الناس كانت متوقعة، لان هي كمان غيرت ستايل المزيكا جامد، فمش كل الناس عارفة تريليت قوي للمزيكا الجديدة من ألبوم Petal، بس طبعا يعتبر ألبوم ناجح مقارنة ببقية الألبومز اللي بتنزل في عالم المزيكا في أمريكا وكمان في إنجلترا. أما المركز الحداشر وبرا التوب 10 سونجز على طول بيجوا جينيفر لوبيز وديفيد جاتا بأغنية Save Me Tonight. كده مش فاضل لنا غير أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy 92.1. يا ترى هيكونوا إيه؟ خليكم بتسمعوا لحد الساعة 9.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
2: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة او حتى شغال مدرس او دكتور فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية، بس ما تقلقش انرجي هتسلك طول الطريق.
3: لعبتك انجليش مع باسم كميل،
4: ويلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، واللي هنعرف فيها إيه هم أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات. في المركز العاشر بتيجي أغنية جديدة لليسا من فريق بلاك بينك. ليسا نزلت أغنية جديدة اسمها سواديكا، والأغنية موجودة معنا في المركز العاشر النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش. الأغنية دي لسه نازلة يوم الجمعة اللي فاتت، والفيديو بتاعها حلو جدا ووصلت على طول ودخلت معنا الشارتس في المركز العاشر. أما المركز التاسع فهو من نصيب أليكس وارن بأغنية فيفر دريم، اللي برضو لسه منزل الألبوم الجديد بتاعه. المركز الثامن من نصيب أغنية ريبيتد لمارتن جاريكس وأد شيرين. والمركز السابع بتظهر مرة كمان أريانا جراندي بأغنية هيت ذات آي ميد يو لاف مي، اللي كانت أول سنجل من ألبومها الجديد باتل اللي لسه متكلمين عليه من شوية. أما المركز السادس فهي من نصيب واحدة تاني من فريق بلاك بينك، لكن المرة دي هي جيني اللي نزلت أغنية Less Than A Lover، وكانت موجودة معنا في المركز التاني الأسبوع اللي فات لكن نزلت للمركز السادس. جيني نزلت الـ EP جديد بتاعها من أسبوعين بالضبط، والـ EP اسمه Fallen Angel، و Less Than A Lover هي أول سنجل من الـ EP. كده مش فضلنا غير التوب 5 سونجز هنعرفهم مع بعض بعد ما نروح نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها، ونرجع بقى نختم حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.

وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في كل حلقات لعبتك للأغاني الإنجليش وهم التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش طلبتوهم وحبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات كله. في المركز الخامس بيجي هاري ستايلز بأغنية American Girls. المركز الرابع من نصيب أغنية Save My Love لكايجو، كاليد وغريفن. أما المركز الثالث فهي نيو انتري لمين بقى؟ لا أدلة، أدلة اللي سمعنا لها أغاني كتير على انرجي 92.1 اللي كان من أنجحهم أغنية كي جي بي، نزلت ألبومها الأول يوم الجمعة اللي فات بعنوان بريما. الألبوم حلو جدا وكل النقاد بيشيدوا بالألبوم وبيقولوا إن بجد الألبوم متنوع ويعتبر الألبوم المثالي من A Pop Princess. أدلة الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الثالث اسمها نيكول كيدمن، من كتر ما هي بتحب الممثلة المشهورة جدا طبعا نيكول كيدمن عملت أغنية على اسمها، والأغنية دي موجودة معنا في المركز الثالث نيو انتري للأسبوع ده. أما المركز الثاني وكانت في المركز الأول الأسبوع اللي فات وعلى مدار 3 أسابيع بيجي فريق كاتس آي لتاني مرة في حلقة النهاردة بأغنية هوتي فروتي. أغنية هوتي فروتي تعتبر ثالث سنجل من الإي بي جديد بتاعهم وايلد اللي وصل للمركز الأول في أمريكا في البيلبورد هوت 200 وكمان وصل للمركز الثاني في الأوفيشال شارتس في اليو كي. كاتس آي مكسرين الدنيا وهم حاليا بيعملوا السولد أوت وورلد تور بتاعتهم وايلد هارتس، وبجد هم ناجحين حتى لو مش بينزلوا أغاني كتير، حتى لو بينزلوا بس EPs مش فول ألبومز، لكن بجد فريق ناجح ويعتبر من أنجح الفرق النسائية في العالم حاليا. كاتس آي أغنية هوتي فروتي في المركز الثاني. أما المركز الأول اللي أخدت المركز الأول وبجدارة لأن هي من ساعة ما نزلت وهي عاملة قلبان وكل الناس بيتكلموا على الأغنية، مايلي سايرس نزلت أغنية جديدة اسمها بيس بيرسويدز من ألبومها الجديد اللي هيكون بنفس الاسم بيس بيرسويدز اللي هينزل يوم 19 سبتمبر. مايلي سايرس فاجأت الناس كلها بالأغنية دي لأن الأغنية حلوة جدا، ناس كتير أول ما سمعت الأغنية حسوا إن دي أغنية ممكن تنفع جدا لبريتني سبيرز، وكمان لما اتفرجوا على الفيديو حسوا إن الفيديو ده ممكن يكون فيديو لمايكل جاكسون. فبيس بيرسي ويدز نجحت اللي هي تخلي كل الناس يتكلموا عليها، فمعنى كده ان الستريمز عاليت جدا، معنى كده اللي برضو الناس حبت الاغنية وموجودة معانا نيو انتري في المركز الاول في لعبتك للاغاني الانجليش. مايلي سايرس بيس بيرسي ويدز هي الاغنية الاكثر طلبا على انرجي على مدار الاسبوع اللي فات في كل البرامج اللي انتوا بتحبوا تسمعوها، ويا رب طبعا كل المزيكا اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها على انرجي في الويكند تكون دايما عاجباكوا. انا بسطت جدا في الحلقة معاكم النهاردة وأكيد هرجع لكم يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 9 على انرجي عشان نعرف مع بعض ايه أكتر الأغاني الإنجليش اللي انتوا بتحبوا تسمعوها على مدار الأسبوع. كنت معاكم على مدار الساعة اللي فاتت، أنا باسم كميل، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. Have a very nice weekend. سلام.

0: جديد حودة على انرجي. عيني على الحبيب.
1: الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: Friday Hits on Energy.
1: جديد عبد الباسط حمودة على Energy Outfit.

0: حبيبي
1: رواحة على بيت أبوك.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم
1: جديد على انرجي. مريهان حسين دكتور جراحة.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. أنرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

حتى الأربعة على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة او حتى شغال مدرس او دكتور فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية، بس ما تقلقش انرجي هتسلك طول الطريق.
2: جديد على انرجي عطار ام العيال.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: Back to back مع مارتن جاركس وارمن فان بيورن The Energy Extravaganza.